0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گور ترين و پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جبونه كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دكان ليران لپروژكاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورز و واي تاورز و سنتري بازرگاني سوليفيو همو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شايسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينتيك.

0: السلام عليك.
1: طلعت عن لبه شونن شونن عسك ما عمل الدواء عادات بنيش أم
2: روكسي في تيكا أخريني أولي
1: ماما صاحبت دس خوشي دليكين زور دل خوشم كأبي نمكم ملك خانم لسر دستي تو دوبارة دستي عن فرطو بخواندن حلبت من دايما علم لهر تمانية كأبي بيوست بخواندنا دكري كمك باسيون بوبكي شون ام خانمانا كو كردونتو شونو كو ماما صاحب لقليانايت
3: بالا سالتا بخراتني كنالك تانكين دس خوشي لبرستكين امرو من دوبي لقلمان هر وها دس خوشي كتابت معني بو مامو صاحب منو برخرا وجانكي هواري قلا كبرداو بالبشتي لافرتان كردوا طبعا او بو ماوي دو صالة بمامو صاحب من هم بو دوري خياتي لقلمان بو هميش بو ام خواننا لقلمان برداوان بو راسي مامو صاحب من اما بيروكي او بو دس خوشي لأكين هميشا بيروكي جوانيان هي بو اوي نهيشني خوانداريو حتى أوكي أرمتي أفرت كان بدن طبعاً رجي نخوين دواري لقون ده كمان راسي زورا كتير أيش أرمتي دين كا سبورتي كلنا بوي أم خان مجانا نكوب نوانيو بماوي تن ما يش كبر داو ما بين حتى أوكي فيري خويندن بنو رجي خوين دواري نمينه
1: باشا برهنا سوتي بولي دي
3: بلى
1: بولي كيش لقالي أنا
3: بلى بلى أرى والله لبولي يا كامر واني كردي بكاري ما خوين دو زيادة كيش قريني بزماني كردي أدين بله. لا قناه کنی ده تو اگر انشالله بردم به تو سپورت ممکن بابتی کج زیاده کن.
1: باشه. همیان هاری دیکتن. بوم باس که بذم او هست و چونه که تو دیکت پروردی کردی تو حلبات گوری کردی. است تو فیری خان دنیا کن.
3: بله. ولی جگی شانزی که دیکتی که دوستیم هی شانزی پیاک کنم انشالله تا مدریج به تو بایم بمانه. طبعا هستی که زور خوشه. بله نالی خان مكان لسه ديك مهمي أنا الحمد لله جنجنو حزيان بخوين زيارة وبلان ديك ممكن الله ها ما عندهمو بلان بخوين كشر بجداري كا.
1: ماشاء الله بتبي لسرتي خسكاني كل الناس كا بس يويك.
3: بلى.
1: أيود هي شيء بقدر الخوش منك كيم خوين دنجا.
3: أي طبعا أنا والله زوري حزلي كاتي خوشي بلي لا سدبي من عليا حزلي لخوين دنها أبو بلامها أو كات أو أنا قرين جام بأفرنا دا أبو يبتدي تبواري خوين دواني
1: راسته
3: يتبنا زم روج دوان بجداري كردوا لا خوين
1: دوا شروكي بوجي بلا
3: بلا نعني الصبح خوين جا إذا شل دلني ما أهرا لو كات نعني هشتوا جا أنا بدلكي برو بس على كتاب كان بردته بوا ما مصاكم بتوا تم كتاب كان بوا هالقرا من هدي ما بوا خوين دوا بلا
1: باشا روجانا ببزم كان كاد ملواني عم بيلاي توا
3: روجانا ساعة تنيه كاكا بلا إتر زياتر كاتا كشمان هرب كردية شو الحمد لله لبيكاري هم يان باشن روجانش إتر إما بيتا كان أخويني نموني زياتر ولكتاب كاش خوينا ومانيو وإملاي صار صبرش عم بيكين
1: باشا غيابات برقي
3: والله غيابات لغيابات زور زدينين شو قالين ها أجر زور زختيان لبكين لو أنا إيش شتيت يعني هبي بويا نبونجى عدو أيضاً يعني ما مشكلة
1: باشا توز تاچن كراساني بوكم لوي كأمان هل بد بنقل مالي شوا
3: بام
1: توم بليد هم دايك بن هم مال بروا بن هم مش فين نكان
3: والله بو كاتكان أو كشي أو من أبي بلام هم كاتلم أجر كاتك جدين بدلي خوانت كاركان به بومن كشي نبي بلام هم يعني الحمد لله خاتوني مالوين عائلیان لسره ایتر بایا به کاتا که بدلی آن به تو بیکو بگنجین
1: باشه تلبی از برز و از نزمن هی همیان خیق بند
3: اره والله تلبی از برز زاده مرواریان شانازی پیوه که این زور زور زیره که اصلا
1: دست خوش
3: حتی پولی ششی خوین دو بلان هر حتو تانی الله حزم لیه بوشه هده که اجینا بقی من ازانه
1: زور باشه الله پیم خوشه زور زور باشه پوره ناس که چند درجه ایتی
3: الله ایده ای کم بلیم پسندو لا پسنده که چون که ایما ما مصاحبه منم که طالعه ما از دیاری ناکیم بلا ما که دیاری بکن ام پسنده که ایدمه بس آوانی که همون زور باشه این ایدمه
1: زور باشه پیم خوشه که آتا توازن رو اگر تو نلی اما دایک ما درجه برزیه مونید با
3: والله احمام یعنی زن بون ام چونه بخوین بخوش یعنی ها بای اون پیتکن ازانن
1: زور باشه
3: ایتر هنی کن کشن لیک دانه های هنی کن لا بون ملخوان نویا باشن لسه صبر لیملایا دست یعنی الارزه ایتر بویا
1: ما موسا اصلا خودت پیشت ما موسا
3: من زمان انگلیزم پاو کردو بالا
1: نخوه بزن که جوانه دیکی زور دعای خیلی با کردی
3: دعای گانی اواد همو دعای او ایما باروشا گشتوینا
1: انشالله لخواه بده زورم پی خوشه و حال با دست کن بردرزکتان میجاله لطنه بمو بردام بیا
3: دستا کن خوش
1: زور سبا